0: حرام. كره كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.